0: صافي صافي زواني
1: انا قلبي صافي نفس الهوت زواني
0: صافي صافي زواني